0: Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ilahu lam yajal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu. Akramil awwalin wal akhirin. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawami samawati wal ardi. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun itaqallah hatta tatatihi. Wa darul fawahisa ba'da khara minha wa mamatan. Wa hafidhu ala salata'ah wa hududil jum'ati wa jama'ah. Wa sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibah. Wa'alamu anallaha marukum bi'amdin bada binafsih. Wasana bimalaikati musabbihati biqudsi. Inna allaha malaikati salluna ala nabi. Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ويسوف المختلفة وسدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن إن بلنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا حبلنا من أزواجنا وضرياتنا قرة عيون وزلنا المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والعدل والإحسان بيتل القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكره أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استقيموا واعتدلوا. وبيضك الحمز بشير صلي فتصل. الله أكبر. كيف نسلم الله نصلي الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا رحمة الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم من عندك حمد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.